0: فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم. هتهز راسة كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صواحي دون عباطة سهل بكل بساطة، نقدم حتى نقدم كمل خطوة دي صراطة، قوم الدابر إعادة تأهيل تغيير زيوت ومناشر، قد ما كلنا طربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر، خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى
1: فاهم او مش فاهم. هتهز راسك

حتى نكتل ولما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفي كون جروح حافر عند غسل حفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حاطين في لغم

تهز راسه كل شي بدك تكسويته خل يحتاج دراسه صاحي دون عباطه سهل بكل بساطه من قدم حتى نقدم كم من خطوه تي سيروطه قوم انتبر اعاده تاهيل تغيير زيوت وبناشر قد ما كلنا ضربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر خبر جدا عاجل من قدم حتى نضل من قدم حتى نكاتل